إنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوزت عقبات أولها أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة، والثانية أن تغلق باب العز وتفتح باب الذل، والثالثة أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد، والرابعة أن تغلق باب النوم وتفتح باب السهر، والخامسة أن تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر، والسادسة والأخيرة أن تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت.